كل مستمعي راديو يلا، صار فيكن تلغوا كل التطبيقات على الآيفون وتحملوا تطبيقنا الجديد من خلال متجر أب ستور على هواتف الآيفون، وخليكن على السماع.

0: لتتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما إلكن إلا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. راديو يلا
1: راديو بيسمعك.